0: سوفلو كلان
1: عم السما شايع سما بالو
0: سبام سبولالو مو
1: سبولالو مو
0: يا كيتينغا
1: يا

24/7 من الكل مسؤول كابتن كابتن كابتن البلاك سايد جوديا بشبره كانت ايما او غاتين اي كوفا لي ما ريسبك اسكاليتيني زيت او زوتل يكالا كي كوفا افري وير يو نو وين ذا رايت وين ذا غابي زيان كالي كوف ها سيس كالنجيكا